0: الفنان ديالنا امين ديال بصح ونحسن الناس الكبار اللي عبر هذا دار تاع شبيرون. يا سوفيان
1: يا ربينا.